0: هيا الفت خشيك وخرج عليها، الفت باليستيك وخرج عليها.
1: نحبط
0: نحبط. لا لا لا قلت لك الفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في من باجاج من كاس؟
0: انا ما الاربع.
2: Cuidado.